0: اف ام.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا،
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طاق هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمها
1: طاقات فريدم، مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول جابر ماتي في كتابه في عالم الأشباح الجائعة: لا يتعين على الطفل أن ينشأ في عزلة جسدية ليعاني من الحرمان. العزلة العاطفية كفيلة بأن تحدث التأثير نفسه، وكذلك الضغط النفسي الواقع على الأم. يؤثر الضغط النفسي الواقع على الأمهات الحوامل بالسلب على النشاط الدوباميني في دماغ الجنين، ويمكن لهذا التأثير أن يستمر فترة طويلة بعد الولادة. من هنا نعرف مدى أهمية الالتفات إلى الجوانب العاطفية ونتعامل معها بأنها أساسية وصحية وليس فقط رفاهية، وبأن ما تتأثر فيه المرأة الحامل يؤثر كذلك على الجنين.
0: حياة الأسرة.

من بوظبي اف ام لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي اف ام.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

ترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

اترك الكلمات، تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي أف أم. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكد

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي أف أم. التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM

عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك

0: من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي أف أم.
1: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
2: جزع محمد من حماقة سارة وتصلب لسانه عن الرد في ظل هذا الجو المكهرب. لم يجرؤ على مجادلة صاحبه فالتزم الصمت. ريثما تهدأ أعصاب سارة من متوترة ليبدأ معه الحديث في هدوء. هذا الاقتباس من رواية الاعتراف التي أبدعها الكاتب الإماراتي الدكتور علي أبو الريش. الدكتور علي أبو الريش من أوائل كتاب الرواية في الإمارات، ترأس القسم الثقافي بجريدة الاتحاد، وكان كذلك مديراً لمشروع قلم بهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. فاز أبو الريش بجائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب عن فئة الرواية لعام 2008. لا يمكن التطرق إلى الدكتور علي أبو الريش دون أن نشير إلى نصه الروائي الأول، الاعتراف، الرواية التي صدرت بداية عقد الثمانينيات. رواية الاعتراف دخلت ضمن قائمة أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين، والتي أعلن عنها اتحاد الكتاب العرب عام 2000 في لقاء نشرته صحيفة الخليج في يونيو عام 2021. يقول الأديب علي أبو الريش عن رواية الاعتراف: ذلك النص هو البداية التي لولاها لما استطعت أن أكتب أي عمل آخر، فهو المرآة التي نظرت فيها واكتشفت نفسي من خلالها. رواية الاعتراف تحكي عن صارم، الشاب الفتي الذي يفجع بمقتل والده سهيل في بستانهم. تبدو الأحداث وكأنما هي رحلة للثأر بادئ الأمر، ولكن يبدو بأن قلب صارم يمتلئ بالحب وتتوارى رغبة الثأر بعيدا في قلبه أو تكاد. في المقابل نتعرف في الرواية على صديقه الملازم له محمد، والذي يخفي حبا عفيفا لشقيقة صارم ريحانة، ويعاني في الوقت نفسه من والده القاسي سمحان. سمحان يخفي طوال السنين سرا دفينا يبوح به لحظة احتضاره، إذ يعترف بأنه تسبب في مقتل سهيل، ما يجعل صديقي العمر صارم ومحمد أمام لحظة فارقة وأزمة غير متوقعة. قد تبدو الرواية يسيرة ما لو تكلمنا عنها بإيجاز، ولكن قراءتها كاملة تجعلنا نحيا صراعات النفس البشرية التي تتجلى في وجدان صارم ومواقفه وحداثة سنه في أحداث الرواية، وما يخفيه من مشاعر متضاربة في دوامة متداخلة من الأحداث. دمج المؤلف علي أبو الريش بين الموروث الحكائي الشعبي وبين تقنيات الرواية الحديثة، مما أعطى النص نكهة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
1: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.
3: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
4: كان يا مكة
5: الحزن رسم بعيني.
3: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: رايكم
1: ها؟
0: سمعوني وردوا والله.
1: طيب طيب
0: قول انا بالضبط.
1: طيب
0: واحد اثنين ثلاثه. يجي منك اكثر يجي منك اكثر. يلا ردوا معاي.
2: يجي منك اكثر يجي منك اكثر.
0: يلا احلام استعدي جمله.

0: يجي منك أكثر.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

استمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول حتى 19 من يوليو. أنفقوا 200 درهم إماراتي للمشاركة في فعاليات كرة القدم الممتعة والحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة من خلال السحب. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: كرت الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبو ظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

ضيف. جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى، هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

الموسيقى لا تعرف الحدود. صوت النغم الأصيل. أبو ظبي.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: استمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول حتى 19 من يوليو. أنفقوا 200 درهم إماراتي للمشاركة في فعاليات كرة القدم الممتعة والحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة من خلال السحب. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له، كما نثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني، ومساهمتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام الإمارات.
12: هذا البرنامج برعاية
13: دائرة القضاء أبو ظبي.
14: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
15: استوديو واحد أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يومياً مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي FM عبر الانستغرام.
16: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

دولة الإمارات العربية المتحدة، قصة نهضة بفخر تروى ورحلة مجد تحتذى، بدأت منذ أكثر من 50 عام بخطوات ثابتة واثقة أثبتت للعالم أنها تقف كالجبل في قلب العالم، تدهش من يراها وتلهمهم، جمالها يخطف الأنظار، قوة لا تلين وعزيمة لا تنكسر. ازدهرت بإنجازاتها وسمت بطموحاتها، دولة تروي تاريخها بصوت ملأه الفخر، وتستمر رحلتها نحو مستقبل لا يعرف الحدود.

0: استوديو واحد
1: أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يوميا مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM، وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN، سواء لمتابعة برنامج استوديو واحد أو غيرها من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم مستمعينا، وأكيد تحيات طاقم عمل برنامج استوديو واحد من الإخراج جاسم محمد والتقديم أحمد العبيدلي والتنسيق علي سبت. نجدد لكم التحايا أكيد مع بداية هذا الأسبوع الطيب المبارك اللي إن شاء الله دائما وأبدا أيامنا طيبة ومباركة، طالما أن نحن في هذه الدولة الطيبة المباركة تحت ظل هذه القيادة الرشيدة الحكيمة. بإذن الله مستمعين، تواصلكم الطيب الهادف بالاتصال على 600551222، وكذلك الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الرسائل النصية والبريد الإلكتروني من بعد إذنكم مستمعينا، الموضوع بإيجاز مع الاسم ورقم الهاتف حتى يتم التواصل معاكم بإذن الله. أما ما يخص رسائلكم النصية، بدءا مع نهاية يوم الخميس اللي فات ثاني من يوليو، عندنا الرسالة الأولى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تواصلت من قبل بخصوص موضوع بنتي من أصحاب الهمم، ووزارة التمكين راح توقف المخصصات المالية عليها، أرجو الرد علي بإذن الله. إن شاء الله نتواصل معك طال عمرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، كلمتكم عشان الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه عشان استيراد المبلغ. طيب طيب بنتواصل وياك إن شاء الله. لم أحصل على حل. طيب نشوف، يطول لي بأعماركم. طيب ما يخص الإسكان. طيب أو لا في 3 مواضيع في الرسالة. 6 أبناء ولدي، 2 من أصحاب الهمم، وأسكن بإيجار. طيب وعندي ديون. طيب أيوة، توفير مسكن. طيب إن شاء الله نتواصل معكم إن شاء الله، أرجو التواصل إن شاء الله يتم التواصل. عندي رسالة شكر لمعرض إثراء للتوظيف أبو ظبي، يستاهلون، ليش لا، نتواصل معك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو الاتصال للضرورة. طيب عندي موضوع من 2022. طيب شو الموضوع بالضبط؟ طيب بنتكلم ان شاء الله عن هالموضوع، بنتكلم. جزاك الله خير يا ام علي، جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اخوكم محمود، ارجو الاتصال ان شاء الله. صباح النور والسرور، ممكن التواصل؟ اكيد ممكن، ارجو التواصل ان شاء الله، سيتم التواصل. طيب تأجيل. طيب لو تحطوا رقم تليفونكم الله يحفظكم، دائما في أي رسالة ترسلونها لو سمحتوا، سواء بالمسج اللي هو على 3544 أو البريد الإلكتروني اللي هو studio1@admn.ae، من بعد إذنكم لو سمحتوا رقم الهاتف يذكر وكذلك الاسم والموضوع بإيجاز حتى نقدر نتواصل معكم. يعني أهم ما في الأمر رقم التليفون، بدونه كيف أنا ممكن أنا أتواصل معك، خصوصا عبر البريد الإلكتروني. طيب نشوف الأخبار اللي صارت خلال الويكند. بلدية أبوظبي تؤكد ضرورة الالتزام بتطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة خلال الصيف. نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة توعية حول قانون السلامة في الحر بمشاركة 404 شركات عاملة في قطاع البناء والإنشاء، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية
ورفع مستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف. ركزت الورشة على تعريف أصحاب العمل والمشرفين على العمال بأهمية تطبيق برنامج إدارة الإجهاد الحراري واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من تأثير العمل في الأجواء الحارة، ما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية في المواقع الإنشائية. كذلك تطرقت إلى آليات تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة خلال فصل الصيف ومتطلبات السلامة في الحر وأبرز الإجراءات الواجب اتباعها لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المناسبة.

منظمة لهذا الشأن. لا سيما القرار رقم 401 لسنة 2015 الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة واللي يحظر أداء الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهرا حتى 3:00 عصرا خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام. أكدت البلدية أهمية التزام شركات المقاولات والعاملين في قطاع البناء والإنشاء بالقرار حفاظا على سلامة العمال وصحتهم المهنية مع التركيز على مخاطر العمل أثناء فترات ارتفاع درجات الحرارة وطرق الوقاية من الإجهاد الحراري وآليات التعامل مع الحالات الطارئة إلى جانب ضرورة توفير وسائل التبريد المناسبة وفترات الراحة وتوزيع محاليل التروية على العاملين في المواقع. والراحمون يرحمهم الرحمن، عسى ربنا سبحانه يرحمنا ويرحمهم يا رب العالمين. يعني هذه الفترة وهذا الوقت وفصل الصيف نحن عندنا ومن 12:30 الظهر حتى 3:00 عصرا هي ذروة الحرارة عندنا في في في الدولة، خصوصا يعني خصوصا هذه الفترة التي حددت من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين اللي هي من 15 يونيو إلى 15 من سبتمبر. فيعني نلطف بهؤلاء أكيد ونرحمهم، عسى ربنا سبحانه أن يرحمنا ونوفر لهم جميع الآليات وجميع العوامل التي تساعدهم وتحافظ على سلامتهم وسلامة صحتهم الجسدية وكذلك المهنية. طيب عدنا يطول لي بعماركم، بعد تقريبا 8 أيام مهرجان ليوال الرطب ينطلق في الظفرة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. تنطلق فعاليات ومسابقات مهرجان ليوى للرطب بدورته 22 في مدينة ليوى بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 14 إلى 23 من يوليو الجاري بتنظيم هيئة أبو ظبي للتراث، ويتضمن 23 مسابقة خصص لها 295 جائزة بإجمالي جوائز تتجاوز الثمن ملايين درهم. وأعلنت هيئة أبوظبي للتراث خلال مؤتمر صحفي عقد في التاريخ 2 من يوليو في مجلس محمد خلف في أبوظبي تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان بحضور سعادة عبدالله مبارك المهيري مدير عام الهيئة بالإنابة والمديرين التنفيذيين في الهيئة وعدد من المزارعين والمهتمين بمزاينات الرطب والمسابقات التراثية. طبعا الاحتفاء بموسم الرطب يعكس إرث أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه اللي جعل من النخلة رمز للعطاء والتنمية ورسخ مكانتها في وجدان المجتمع الإماراتي وبنهج مجتمعي رسم ملامحه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ما أسهم في المحافظة على التراث ونقله من جيل إلى جيل ودعم القطاع الزراعي وتعزيز استدامته بما يعزز برامج الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. أكد أن هيئة تواصل تطوير مهرجاناتها الزراعية انطلاقا من رؤيتها الراسخة في خدمة قطاع الزراعة وتحفيز المزارعين لتبني أفضل الممارسات الزراعية المبتكرة وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية بما يضمن استمرارية العطاء وتنمية الموارد الوطنية وفق أرقى المعايير العالمية.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
2: استوديو واحد أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يوميا مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

رجعنا لكم مستمعينا من جديد, وأكيد مستمرين معاكم بإذن الله دائما على الخير والفرح والمحبة بإذن الله. التواصل مع برنامج استوديو واحد بالاتصال على 600551222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.a. الرسائل النصية والبريد الإلكتروني من بعد أذنكم مستمعينا, مثل ما دائما ننوه الرقم يذكر خلال الرسالة والاسم والموضوع بإيجاز حتى يتم التواصل معكم بإذن الله. أبوظبي تجنبت استخدام نحو 500 مليون كيس بلاستيكي. تواصل هيئة البيئة أبوظبي ترسيخ مكانة الإمارة كنموذج رائد في الحد من التلوث البلاستيكي من خلال تنفيذ سياسة متكاملة للحد من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة, أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري. أكد المهندس عبدالله الرميثي المدير التنفيذي

لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة أبوظبي أن الإمارة تبنت نهج استباقي لمعالجة تحديات التلوث البلاستيكي، حيث كانت أول جهة في المنطقة تطلق سياسة متكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة عام 2020. تبعها إعلان أبوظبي خالية من الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة قبل دخول قرار حظرها حيز التنفيذ في الأول من يونيو عام 2022، وصولا إلى حظر منتجات الستايروفوم المستخدمة لمرة واحدة عام 2024 في إطار مسار متكامل يدعم التوجهات الوطنية نحو الاستدامة. وقال الاتحاد كذلك نجحت جهود الهيئة وشركائها في تجنب استخدام أكثر من 500 مليون كيس بلاستيكي منذ إطلاق السياسة، مع تحقيق انخفاض بنسبة 95% في عدد الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في منافذ البيع الرئيسة. جميل جميل جدا. في بعض التفاصيل يعني اللي أود ذكرها، عملت الهيئة بالتوازي على تعزيز منظومة إعادة التدوير، تم جمع نحو 267 مليون قنينة بلاستيكية من خلال أكثر من 170 مكينة ذكية لاسترداد القناني موزعة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي. ساهمت جميع هذه الجهود في تحويل 7386 طن من النفايات البلاستيكية بعيدا عن مطامر النفايات، وهو أثر بيئي يعادل خفض الانبعاثات الناتجة عن نحو 185 ألف سيارة عاملة على الوقود لفترة سنة كاملة. جهود جبارة أمانة. أشار إلى أن نجاح السياسات لم يقتصر على المؤشرات البيئية، بل امتد إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي. أظهرت نتائج القياس وصول نسبة الوعي بمخاطر البلاستيك على البيئة إلى 96%، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع في إحداث تغيير مستدام في أنماط الاستهلاك. جميل جدا، تبارك الله ما شاء الله، يعني على أفراد مجتمع دولة الإمارات بأن سريع الفهم وفطين ويلقطها بسرعة ويفهمها بسرعة ويعي. لما نتكلم عن مثلا أضرار شيء معين يفهمها على طول ويتجنبها على طول، ويشوف أن توجه الدولة إلى أين وكيف ممكن نحن نساهم ونساعد، فبالتالي يؤدي اللي عليه يعني. وتشكر أمانة العديد من الجهات والمنافذ البيع الرئيسة كذلك اللي تعمل على المساهمة في هذا الأمر، مثلا في أنك أنت تسترجع أو لما تنتهي مثلا من هني مثل ما هو مذكور في الخبر قنينة المياه البلاستيكية، لما تنتهي منها مثلا ترجعها، تجمع مثلا العدد في البيت تردها لمنافذ البيع الرئيسة، يعطونك عليها نقاط، فبالتالي هذه النقاط انت ممكن انك انت تستخدمها لشراء بعض الحاجات. فجميل جميل، احنا قاعدين نساهم، احنا قاعدين نتساعد، احنا قاعدين نساهم في الحفاظ على بيئة صحية سليمة، نساعد على خفض الانبعاثات الناتجة عن هذه البلاستيكيات والحفاظ على بيئة صحية. بالتالي هي يعني مساهمة الجميع من المجتمع، من أفراده، من الجهات الحكومية وكذلك الشركات الخاصة. عدنا يطولي بعماركم مهرجان الشيخ زايد الصيفي رؤية وطنية لدعم ابتكارات النشأ، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 يوم 2 يوليو مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من 6 يوليو من اليوم حتى 23 أغسطس، والكشف عن منظومة الشراكات الاستراتيجية التي تجمع مختلف الجهات الوطنية والأكاديمية والرياضية والخدمية لتنفيذ هذا الحدث الذي يعد الأكبر من نوعه في الإمارات والمنطقة. جرى خلال المؤتمر استعراض الرؤية الشاملة والمستهدفات التفصيلية للمهرجان اللي يمثل أول وأكبر منصة صيفية تجمع بين التعليم والترفيه والابتكار وصناعة المستقبل في المنطقة،
يوفر بيئة متكاملة ومكيفة بالكامل، صممت وفق أعلى المعايير العالمية لتضم الأجنحة المتنوعة والمختبرات العلمية إلى جانب المساحات الترفيهية المفتوحة والمدن التخصصية المصاحبة. كذلك مستمعين الأخبار كثيرة، بما أن كان ويكند، أبوظبي تسرع الاكتشافات العلمية والابتكار في رعاية مرضى السرطان، الله يعافينا ويعافيهم يا رب العالمين ويشفي كل مريض. أعلنت أبوظبي إطلاق تعاونين استراتيجيين مع معهد صحي بهدف الارتقاء بالجيل القادم، أو مع التكنولوجيا عفوا، بهدف الارتقاء بالجيل القادم من أبحاث السرطان وتسريع تحويل الاكتشافات العلمية إلى أثر ملموس على أرض الواقع، وذلك بالاستفادة من منظومة علوم الحياة الذكية في الإمارة في تعزيز التعاون العالمي في مجالي علم الأورام والطب الدقيق. جاء الإعلان مستمعينا خلال فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026 اللي يقام في مدينة سان دييغو، حيث تجمع دائرة الصحة أبوظبي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة ومستقبل الصحة مبادرة عالمية من أبوظبي ومعاهد أخرى لها علاقة بأبحاث السرطان التكاملية والتكنولوجية، بهدف استحداث مسارات جديدة للبحث العلمي وتنمية المواهب والابتكار السريري عبر مختلف مراحل رعاية مرضى السرطان. يتمثل التعاون الأول في إرساء شراكة استراتيجية بهدف دعم أبحاث الأورام المدعومة بالذكاء الاصطناعي والعلوم الانتقالية والابتكار القائم على التقارب الحيوي، ومن خلال المنظومة المتكاملة اللي تتمتع بها الإمارة بتربط إن شاء الله هذه الشراكة بين الخبرات البحثية العالمية الرائدة والبنية التحتية والكفاءات والقدرات اللازمة لتسريع وتيرة الابتكار وإيجاد فرص جديدة لتطوير الحلول واختبارها وتوسيع نطاقها بما يعود بالنفع على المرضى في أبوظبي وحول العالم. الله يشافي ويعافي كل مريض يا رب العالمين. واليوم الحمد لله دولة الإمارات على وجه الخصوص وإمارة أبوظبي تسعى إلى يعني استخدام الذكاء الاصطناعي بما يخدم وبما يساعد في صحة الإنسان أولا، بما أن نهج دولة الإمارات الإنسان أولا، فأكيد الإنسان يعني الصحة هي الأساس عند بني آدم. الله يمدنا يا رب العالمين وإياكم مستمعين بالصحة والعافية. وكذلك بما أن نحن نتكلم عن الصحة والسلامة، أبو ظبي للدفاع المدني، السلامة تبدأ قبل مغادرة المنزل. هذا ما أكد عليه المقدم سعيد محمد العفاري رئيس قسم السلامة العامة بهيئة أبو ظبي للدفاع المدني بمنطقة الظفرة، أن السلامة تبدأ قبل مغادرة المنزل وليس بعد وقوع الحادث، مشيرا إلى أن دقائق قليلة تقضيها قبل السفر قد تساهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات. نوه العفاري للإجراءات التي ينبغي التأكد منها قبل السفر لضمان سلامة المنزل، مؤكدا أن إجراءات الوقاية لا تأخذ من وقتنا سوى دقائق قليلة، لكنها قد تمنع وقوع خسائر كبيرة تتضمن فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير الضرورية مثل سخانات المياه، الشواحن اللي تحمل بطاريات الليثيوم ومراوح الشفط، وعدم الاكتفاء بإطفائها فقط بل فصلها من مصدر الكهرباء. مش فقط أنك أنت تسكر السويتش، لا، تفصل المصدر، مصدر الكهرباء، مع إغلاق مصادر الغاز الرئيسة بإحكام والتأكد من تخزين اسطوانات الغاز في أماكن جيدة التهوية وآمنة في نفس الوقت، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية واستبدال أي أسلاك أو مقابس قد تظهر عليها علامات التلف أو الاحتراق، والتأكد كذلك من إبعاد عبوات الغاز المضغوطة والولاعات وبطاريات الليثيوم عن أشعة الشمس المباشرة، موضحا أنها قد تؤدي إلى اشتعال أو انفجار. أوضح كذلك العفاري أن بضع دقائق قليلة قبل مغادرة المنزل قد تكون سببا من بعد الرب سبحانه في حماية ممتلكاتكم. احنا مش موضوع كسل، أو مثلا البعض مثلا يقول لا يتعايز، نحن نقول لا لا لا، هو الموضوع أتوقع والله أعلم أن نحن
دائما العقل البشري دائما يرفض الشيء السيء أو السلبي عن نفسه. يعني لما يشوف مثلا مثل هذه الحالات قد تحدث وقد تحصل ما يحط نفسه ولا يفكر فيها أنه ممكن، ترى ممكن بيتي يكون، ممكن البيت الجاي اللي ممكن قد يصاب بعيد الشر ممكن أنه يكون بيتي. فالإنسان بعقله البشري سبحان الله يرفض هذا المقترح رفض تام، فبالتالي ما يفكر فيه، فبالتالي يتساهل مع هذه الأشياء رغم أنه من الخطأ أنك أنت تتساهل مع هذه الأشياء. مثلا على الأمور الدورية اليومية، مثلا أهم ما في السيارة مثلا التواير، ومع هذا نحن ما يطري على بالنا أنه ممكن ترى أنه لابد أن نحن دائما بين فترة وفترة نتأكد من سلامة الإطارات، لأن هذا الشيء الرئيسي اللي قاعد يحرك لنا السيارة وقاعد يمشي فيها، ومع ما شاء الله حرارة الصيف يعني الانتباه لهذه الإجراءات قد المفترض أن يكون أكثر، ولكن مع هذا إحنا ما يطري على بالنا أنه ممكن سيارتي هي القادمة أو اللي هي ممكنها تصاب إطاراتها. وقس على ذلك غيرها من الأشياء السلبية اللي الإنسان بطبع سبحان الله يرفضها ويبعد نفسه عن هذه الأشياء ويحط أعذار أخرى أنه ممكن أصيب هذا البيت أو ممكن أصيبت هذه السيارة لي مثلا كذا وكذا وكذا، ويحط الأعذار التي تناسبه كعقل بشري. ولكن في الأساس أنت قاعد تخطئ أمانة وقاعد تتبع العقل البشري اللي سبحان الله مهيئ مسبقا بأن يعني يلتفت إلى السلبيات أكثر عن الإيجابيات. فبالتالي أنت تساعد نفسك عزيزي المستمع بأنك أنت اليوم إن شاء الله من اليوم وساير، خصوصا في أوقات السفر، خصوصا مع فترة الصيف، أنك أنت دائما تتأكد من سلامة بيتك، ودائما أنت تتبع هذه السلامة الكهربائية والإجراءات التي تطرحها هيئة أبو ظبي للدفاع المدني مشكورة، خصوصا فيما يخص الكهرباء وغيرها من الأشياء المتعلقة بالسلامة المنزلية. والله يسلم الجميع.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
2: استوديو واحد أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يوميا مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

عودة لكم مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم بإذن الله حتى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات. ربي حفظها دائما وأبدا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين علينا وعلى دولتنا الطيبة الجميلة. رسائلكم وتواصلكم مستمعينا هاتفيا على 600-551-222 الرسالة النصية على 3544 البريد الإلكتروني على استوديو 1 بالرقم studio1@admn.ae. شكر خاص لمعرض المواهب أبو ظبي مع مطار أبو ظبي, جزاكم الله خير. بنتواصل معاكم إن شاء الله وناخذ تفاصيل والمناسبة اللي أدت إلى

0: شكر المعرض ومطار زايد الدولي. طيب أرجو المساعدة في موضوعي بخصوص صرف الأدوية. طيب نتواصل وياكم إن شاء الله. تعاون بين زايد للإسكان وإي آند لتوفير حلول رقمية ذكية. وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان اتفاقية تعاون مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات إي آند بهدف توفير حزمة متكاملة من الخدمات والحلول الرقمية الذكية لمستفيدي البرنامج وموظفي الوزارة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم التحول نحو المجتمعات السكنية الذكية والمستدامة. تهدف الاتفاقية إلى توفير مجموعة من العروض والخدمات التقنية المتقدمة تشمل خدمات الإنترنت المنزلي والأتمتة المنزلية والأجهزة الذكية ونظام حصنتك للإنذار المبكر من الحرائق، إلى جانب خدمات وعروض منصة سمايلز، بما يعزز استفادة المواطنين من التقنيات الحديثة في مساكنهم ويرتقي بتجربة السكن الذكي. المهندس محمد إبراهيم المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل قال إن الاتفاقية تجسد توجه الوزارة نحو بناء منظومة إسكانية أكثر تكاملا واستدامة من خلال توظيف التقنيات الرقمية والحلول الذكية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز جودة الحياة وتمكين المجتمعات السكنية من الاستفادة من أحدث الابتكارات اللي تسهم في رفع كفاءة المساكن وتعزيز السلامة والاستدامة ودعم مستهدفات الدولة في التحول الرقمي وبناء مدن ذكية متكاملة. أما ما يخص شبكة السكك الحديدية لقطار الاتحاد فهناك تعزيز للخدمات الأمنية. تواصل القيادة العامة لشرطة أبوظبي تعزيز منظومة الأمن والسلامة في شبكة السكك الحديدية لقطار الاتحاد من خلال تطوير الخدمات الأمنية والشرطية المقدمة للركاب ومرتادي المحطات، بما يدعم منظومة الأمن الاستباقي ويرسخ جودة الحياة ويسهم في رفع مستويات الأمن والطمأنينة في المجتمع. افتتحت شرطة أبوظبي مكتب أمني في محطة قطار الاتحاد في مدينة محمد بن زايد بهدف تعزيز التواجد الشرطي والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية المقدمة للركاب وتوفير بيئة نقل آمنة تواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع النقل في دولة الإمارات. طبعا المكتب يقدم حزمة من الخدمات الأمنية والشرطية مستمعين تشمل استقبال البلاغات والتعامل مع المفقودات والمعثورات وتقديم الدعم والإرشاد للركاب، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة وكفاءة الاستجابة لمختلف الحالات، بما يسهم في المحافظة على أمن وسلامة مستخدمي المحطة والعاملين كذلك فيها. اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي أكد أن افتتاح المكتب يأتي ضمن الخطط التطويرية لشرطة أبوظبي الرامية لتعزيز التواجد الشرطي في المرافق الحيوية ودعم منظومة أمن النقل وتقديم خدمات شرطية استباقية وفق أفضل الممارسات الأمنية العالمية، بما يسهم في رفع مستوى الطمأنينة لدى أفراد المجتمع ورفع كفاءة الاستجابة للحوادث والبلاغات وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كواحدة من أكثر مدن العالم أمنا وأمانا. الحمد لله دائما دولة الإمارات بشكل عام ومدينة أبوظبي تحصل على هذه الجائزة على وجه الخصوص بأنها من أكثر المدن مدن العالم أمانا على سنوات متتالية، ولله الحمد والمنة والفضل، وربي سبحانه يديم علينا نعيمة. الصحة الرقمية في الإمارات منظومة متكاملة تعزز جودة الرعاية وكفاءة الخدمات. وصلت دولة الإمارات ترسيخ ريادتها في مجال الصحة الرقمية لتغدو إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية الحديثة، مستندة إلى بنية رقمية متطورة وتقنيات ذكية ومنظومة وطنية مترابطة لتبادل البيانات الصحية، بما يدعم كفاءة الخدمات الطبية ويرفع جودة الرعاية ويسرع الوصول إلى العلاج ويرسخ نموذج صحي قائم على الابتكار والبيانات، تعتمد منظومة الصحة الرقمية في الدولة على تسخير أحدث التقنيات في مختلف مراحل تقديم الرعاية، بدءا من حجز المواعيد إلكترونيا وإتاحة الاستشارات الطبية عن بعد وإدارة السجلات الصحية الإلكترونية، وصولا إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم التشخيص وتحليل البيانات الطبية ومساندة الكوادر الصحية في اتخاذ القرارات العلاجية، ما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الأداء. شوف ما شاء الله الذكاء الاصطناعي إلى وين وصل، حتى في الطب ممكن أنه يخدم في كثير من الحالات، يخدم كثير من القرارات العلاجية وحتى دعم التشخيص وتحليل حتى البيانات الطبية. في هذا الإطار أطلقت الإمارات منصة رعايتي، السجل الطبي الوطني الموحد التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. شو منصة رعايتي؟ يتيح تبادل البيانات الصحية بصورة آمنة بين المنشآت الطبية على مستوى الدولة، ما يضمن استمرارية الرعاية ويوفر للكوادر الطبية وصول فوري إلى التاريخ المرضي للمريض. يعني لما تروح وين ما تروح في أي مستشفى من مستشفيات الدولة، أنت من أبوظبي رحت إن شاء الله مستشفى بالفجيرة، منصة رعايتي يضمن لك استمرارية الرعاية ويوفر للكوادر الطبية وصول فوري للتاريخ المرضي للمريض. ما يحتاج أنت تشرح أن أنا رحت هناك وسويت كذا وحصلت على كذا، خلاص هو من خلال منصة رعايتي راح يظهر التاريخ كامل المرضي للمريض ويحد من تكرار الفحوص والإجراءات الطبية غير الضرورية، وهذا الأمر يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الرعاية.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه، هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها.

0: على مدولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
3: استوديو واحد
0: أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يومياً مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي FM عبر الانستغرام.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

رجعنا لكم مستمعينا من جديد ومستمرين معكم بإذن الله. التواصل نذكركم دائما على 600-55-1-2-2-2 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.a. رقم الهاتف مستمعينا لو سمحتوا رقم الهاتف. طيب وصلنا وصلت لي رسالة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيما يخص إحدى الجامعات شكرا أن تواصلوا معي وكذا، ولكن بعد في أمر آخر. طيب نتواصل إن شاء الله معك ونشوف إن شاء الله أن الأمور طيبة. قبل الفاصل مستمعينا كنت أقرأ خبر ورا خبر ورا خبر في أمور تخص شؤون مجتمع دولة الإمارات والدولة بشكل عام. وأنا أقرأ آخر خبر اللي هو منصة رعايتي، تذكرت شيء وجب يعني أمانة نحن نتكلم عنه شوية وننوه عليه، رغم أن الخير في الجميع، ولكن فذكر لو لاحظتوا قاعد أتكلم عن الذكاء الاصطناعي وتوظيفه عندنا في خدمات التكنولوجيا بشكل عام في شتى المجالات اللي تخص شؤون الدولة. بعدين أتكلمت عن منصة رعايتي، هذه المنصة اللي تجمع إمارات الدولة كلها وتخليها في منصة واحدة فيما يخص شؤون المرضى. بعدين أتكلم عن السكك الحديدية وقطارات الاتحاد والشؤون الأمنية وغيرها من الراحة والربط اللي حصل وغيرها من الأشياء، وأتكلم وأتكلم وأتكلم ومهرجان الشيخ زايد الصيفي والرياضة وا وا وا. لفتني هذا الموضوع كله أني أنا أحطه في موضوع آخر وأتكلم عنه ونوه عليه ونبه عليه مستمعينا، أن نحن وتكلمت عنه في أول حلقة، أول جملة تكلمت فيها

نطقت فيها في برنامج استوديو واحد، اللي هو موضوع أن نحن لابد أن نعي وندرك النعم اللي نحن عايشين فيها، والله الحمد والمنة والفضل، بفضل ورحمة ومنة وكرم من الرب سبحانه، ثم بفضل قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، القيادة الرشيدة الحكيمة التي تتطلع إلى الحاضر والمستقبل في آن، والمجتمع هذا الطيب الجميل، ولله الحمد والمنة والفضل، الله يديم علينا نعيمة يا رب العالمين. لما أنا دائما أقول الحمد لله وربي سبحانه يديم علينا نعيمة ونشكر ربنا سبحانه على الصحة والعافية وعلى نعمة الأمن والأمان وغيرها من النعيم التي لا تعد ولا تحصى، يفترض منا أمانة المستمعين أن نحن نسعى بأن ربنا سبحانه يديم علينا نعيمة من خلال المحافظة على هذه النعم اللي ربنا سبحانه أعطانا إياها. كيف؟ مش أني أنا أمشي وأقول الحمد لله على نعمة الأمن والأمان وكفى، مش أني أنا أقول الحمد لله على نعمة الصحة والعافية وأنا كل يوم أدخن، مش الحمد لله على صحة كذا أو نعمة كذا وأنا لا أفي هذه النعمة حقها. أنا ما قاعد فعليا، أنا مش قاعد أشكر ربي سبحانه على هذه النعمة اللي أعطاني إياها. لما أنا أقول الحمد لله دائما وأبدا وأدرك يقينا معنى النعمة اللي أنا عايش فيها، أني أنا اليوم نشيت بصحة وعافية، أني أنا اليوم نشيت والحمد لله أمن وأمان، أني أنا اليوم نشيت وأهلي كلهم بخير وعافية، أني أنا اليوم نشيت وشفت عيالي يلعبون وياي اليوم، أني أنا نشيت سيارتي موجودة، وظيفتي موجودة، راتبي موجود، أشيائي موجودة ولله الحمد، تروح بيتك صبح ليل ما تخاف على أهلك ولا تحاتيهم لأنك في أمن وأمان ولأنهم بصحة وعافية وبخير. فكثير كثيرة هي النعم أمانة اللي يعني مهما أنا تكلمت فيها الحفاظ عليها والمحافظة عليها، وأن ربنا سبحانه يدوم علينا هذه النعيم، أن نحن ندوم الشكر له سبحانه بأن نحن نحافظ على شيء. لما نقول الحمد لله على نعمة الصحة والعافية لا نأتي بعكس أو ما يأتي المرض ونقول الحمد لله على نعمة الصحة والعافية، نقيض. لما أنا أقول الحمد لله على كذا ولكن ما أدرك يقينا معنى النعمة اللي أنا عايش فيها، والمشكلة أن سبحان الله الإنسان يعتاد على النعمة وينساها أو يتناساها. يعني اليوم أنت مثلا في الوظيفة الفلانية اللي كانت حلمك في يوم ما، أو في الراتب الفلاني اللي يحلم فيه ملايين البشر ولله الحمد يصرف لك بشكل شهري، أنت تناسيت بشكل أو بآخر وصرت تطمع أو تطمح إلى راتب أعلى أو إلى ترقية أو إلى وظيفة. جميل، بالعكس، هذا أصلا جمالية الحياة بأن الإنسان دائما يتأمل ويتمنى، جميل، ولكن لا يعني تتساهل أو تستنقص مما لديك. الراتب اللي أنت فيه الحمد لله، اسعى لأكثر، اسعى لأفضل، جميل، ولكن هذا لا يعني إطلاقا بأن اللي أنت فيه ما يسوى أو اللي أنت فيه مش حلو أو اللي أنت فيه رديء أو سيء إطلاقا. اللي أنت فيه طيب ولله الحمد وجميل، وكل اللي من ربنا سبحانه طيب وجميل، ولكنك أنت تسعى إلى أفضل، جميل، ولكن هذا لا يعني إطلاقا بأن اللي أنت اللي عندك مش حلو. اللي عندي طيب وجميل، ولكن بإذن الله أن ربي سبحانه يجيب الأفضل والأجمل. هذا جميل، أنك أنت تقتنع بما لديك، بأنك أنت ترضى بما أعطاك الرب سبحانه وتطمح إلى الأفضل، هذا جميل، ولكن يجب عليك إدراك النعم اللي أنت تمتلكها بدءا من تفتح عينك من الصباح إلى أن تمسي وتغمض عينك حتى يأتيك اليوم الآخر. دائما حافظوا على النعمة اللي ربنا سبحانه أعطانا إياها. لما نقول الماء نعمة بدون ما نعيش، لا نستهتر أو نتهور أو يعني نستنقص من هذه النعمة المتوفرة الموجودة عندنا ولله الحمد في كل وقت وحين. وأنا قاعد أكلمكم وجدامي هذا الماي، أنا لازم كل شوية كل فاصل لازم أشرب ماي. هذه النعمة اللي موجودة البعض ممكن أن يتهاون فيها ويعني يستخدمها، أو مثلا حتى هالغرشة هذه 500 ملي ممكن أن يشرب منها 100 ملي ويفر الباقي، ممكن يشرب منها شوية بس ياخذ دواء والباقي ينعق. نعمة الله هذه نحافظ عليها، فتحت هذه الغرشة شربت منها شوية شلها معك ليه ما تخلصها. لما تسقي الزرع ما له داعي تسقي الأشياء اللي ما لها داعي للسقاية. لما تبغى تغسل سيارتك لا تستخدم فوق الحد اللي المفترض أن يكون، مثلا خلنا نقول لي هذه السيارة مثلا 20 لتر 30 لتر، لا تستخدم 100 لتر من الماء عسب تغسل سيارتك وغيرها من الأشياء. فالحفاظ على النعمة حتى تدوم النعمة وجب عليك الحفاظ عليها الحمد لله دائما وأبدا. التربية والتعليم والسمعين تطلق المعسكرات الطلابية الصيفية
للعام الأكاديمي 2025-2026. أطلقت وزارة التربية والتعليم فعاليات المعسكرات الطلابية الصيفية للعام الأكاديمي 2025-26، وذلك خلال الفترة من 6 يوليو من اليوم وحتى 23 من أغسطس المقبل بإذن الله، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في توفير تجارب تعليمية وتدريبية متكاملة للطلبة تسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية. تسهم المعسكرات في إعداد الطلبة للمشاركات التخصصية في المجالات الأكاديمية والمهنية ضمن بيئة تربوية محفزة للتعلم خارج الإطار التقليدي للصف الدراسي، ومن خلال أنشطة منظمة تنفذ بإشراف نخبة من الخبراء التربويين والأكاديميين والمتخصصين داخل الدولة وخارجها، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين. تستهدف المعسكرات الطلابية طلبة المدارس الحكومية والخاصة من المراحل الدراسية المختلفة من خلال حزمة واسعة من البرامج والأنشطة التعليمية والثقافية والتدريبية والرياضية والترفيهية المصممة لتنمية مهارات الطلبة وصقل مواهبهم وتوسيع مداركهم في مجالات متعددة، ما يعزز حضورهم الفاعل في المجتمع. تضم المعسكرات الطلابية الصيفية لهذا العام أكثر من 16 معسكر تشمل برامج إثرائية وتخصصية إلى جانب معسكر خارجي، وتستهدف المعسكرات أكثر من 9500 طالب وطالبة من طلبة المدارس الحكومية والخاصة في المراحل الدراسية المختلفة، وتنفذ في 9 مواقع جغرافية على مستوى الدولة بالتعاون مع أكثر من 40 شريك استراتيجي وضمن 11 مجال متنوع، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة وصقل مواهبهم. كذلك إطلاق سفراء الصحة العامة في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، هذا ما أعلن عنه مركز أبوظبي للصحة العامة، إطلاق برنامج سفراء الصحة العامة للأطفال للمرة الأولى في مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، والمقرر بالوثبة من اليوم 6 يوليو حتى 23 من أغسطس المقبل، وذلك عبر أنشطة ومنصات رقمية لتعلم أساسيات ومبادئ الصحة العامة. قالت الدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في المركز نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إن البرنامج المقرر لا يركز فقط على الجوانب الرياضية والغذاء الصحي للفئات المستهدفة، بل يشمل أهمية تحقيق التوازن بين صحة النفس والجسد وأهمية النوم السليم، وبما يمكنهم من حماية أنفسهم والإسهام في حماية مجتمعهم. البداية دائما تأتي من الطفولة، من الصغر. شو اللي تعلم عليه من هو صغير، هذا الابن، هذا الطفل ينشأ على هذا الأمر. التربية أو التعليم والشخص الصغير يفرق كثير عن أنك أنت تعلمه وهو كبير. لما تعلمه وتهيئه بداية بأن النوم السليم كيف يكون وعدد الساعات وكيف ممكن أنك أنت توازن بين صحة النفس والجسد، ممكن الحين هذا الأمر بين الصحة النفسية والجسدية ممكن أن الطفل ما يلتفت إليها كثير، يعني ولا نقدر نحن يعني نتكلم عنهم أو نتكلم عن هذه الأشياء بمفاهيم صحية كبيرة ومصطلحات يعني معقدة، ولكن ممكن أن نحن نضرب بالأمثال. دائما سبحان الله الطفل يعني بصري أكثر عما هو سمعي، يشوف لما يشوف مثلا والده أو والدته ينامون من وقت، وهو يعني بديهيا سبحان الله يشوف أن هذا الأمر صح، فبالتالي تلقاه ينام من وقت. لما يشوف مثلا القدوة بالنسبة للطفل الأم والأب، لما يشوفوا مثلا يسهرون وانت تقول حق ولدك مثلا نام من وقته، يستوي عنده مثل كهرباء يستيفر. كيف تقول لي نام من وقت بس انت تسهر؟ كيف تقول لي لا تسوي كذا وسوي كذا؟ لان الطفل ما يفهم الحين، فهو يشوف ان انت قدوته. طيب القدوة اللي هو المفترض انه يسوي كل شيء صح بالنسبة للطفل، ليش هو يسهر اذا تسهر مو بزين؟ فيبدأ يسأل هذه الأسئلة. فنحن نعلم أطفالنا على أهمية النوم السليم، طبعا أن ننام من وقت، وإحنا لابد أن نكون قدوتهم ونأتي بالأشياء الصالحة الزينة على الأقل الجيدة أمامهم، حتى يعني يتمكنون هم من هذه الأمور الطيبة بأنهم تكون من صفاتهم وطبائعهم، ونساعدهم على حماية أنفسهم والإسهام في حماية كذلك مجتمعهم. وتدريجيا بإذن الله الغذاء الصحي، الجوانب الرياضية، الإسهامات هذه غيرها من الأشياء تنشأ مع الطفل بإذن الله ويصبح فيه عادة وطبع.
نحن نطلع وياكم مستمعينا إلى فاصل ومن بعدها إن شاء الله مكملين.

قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا.

0: الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
1: شكرا جنود الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: أنتوا درع الوطن.
4: شكرا عيالي.
5: نشكر حماة الوطن.
6: أنتوا أماننا.
7: العيون الساهرة.
1: شكرا جنود الوطن.
8: دائرة القضاء أبو ظبي.
9: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae. استوديو واحد
10: أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يومياً مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
9: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

على 600551222 مستمعين نستقبل فيها مكالماتكم الطيبة وكذلك رسالكم النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. أي موضوع، أي مقترح، أي رأي، سواء الشؤون الخاصة والعامة مستمعينا، أكيد استوديو واحد موجود لكم ولهذه المقترحات والمواضيع، سواء بالاتصال أو الرسالة النصية أو البريد الإلكتروني، وإن شاء الله أن دائما الحلول تكون موجودة. أشاد بعناصر المنظومة التعليمية منصور بن زايد بناء جيل يواصل مسيرة الوطن. ثمن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بمناسبة اختتام العام الدراسي جهود الطلبة ودعم المعلمين وأولياء الأمور، مؤكدا سموه أن كل عام دراسي يضيف لبنة جديدة في بناء جيل يواصل مسيرة الوطن. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر حسابه، عبر حساب سموه الرسمي على منصة إكس يوم 3 يوليو: مع اختتام العام الدراسي نثمن جهود أبنائنا الطلبة ومثابرتهم وما قدمه المعلمون وأولياء الأمور من دعم وعطاء، فكل عام دراسي يضيف لبنة جديدة في بناء جيل يمتلك المعرفة ويؤمن بالمسؤولية ويواصل مسيرة الوطن. هزاع بن زايد مهرجان العين للهجن يجسد إرث الآباء والأجداد. أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين أن انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن يأتي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، دعما لهذه الرياضة الأصيلة وتأكيدا لمكانتها الراسخة في الثقافة الشعبية الإماراتية وترسيخا للتواصل بين جيل الشباب وإرث الآباء والأجداد. قال سبوه عبر حسابه على منصة إكس: بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يأتي انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن دعما لهذه الرياضة الأصيلة وتأكيدا لمكانتها في الثقافة الشعبية الإماراتية وترسيخا للتواصل بين جيل الشباب وإرث الآباء والأجداد. سيف بن زايد: من الأسرة يبنى الإنسان، وبالوعي والعمل والإخلاص للقائد تصان الأوطان

وتنهض. حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل نهاية العام في إحدى المدارس الحكومية تلبية لدعوة محمد بن سيف، وأكد سموه أنه من الأسرة يبنى الإنسان، وبالوعي والعمل والإخلاص للقائد تصان الأوطان وتنهض. قال سموه عبر حسابه على منصة إكس: حضرت حفل نهاية العام في إحدى المدارس الحكومية تلبية لدعوة محمد بن سيف، فبدت لي المناسبة أكبر من حفل عابر في عام الأسرة، نماء وانتماء يتأكد أن الأسرة السليمة ليست نواة المجتمع فحسب، بل منبع الوعي ومهد الثقة والجذر الأول للانتماء. فمن الأسرة يبنى الإنسان، وبالوعي والعمل والإخلاص للقائد تصان الأوطان وتنهض. حتى في على سبيل وعلى مستوى الدراسة والمدارس وتخريج الطلاب بشكل سنوي والله الحمد في دولة الإمارات، البداية تكون من الأسرة، من الأب والأم، من الإخوان، من الأخوات الموجودات والموجودين في بيت هذا الطالب أو الطالبة. تكون هذه الأسرة السليمة هي تساعد هذا الطالب على أن يكون لديه الوعي والثقة والثقافة والتربية الطيبة التي تساعد كذلك على بناء هذا الإنسان اللي راح يكون يوما ما مستقبل الوطن. الوعي والعمل والإخلاص كذلك للقائد وللدولة تصان الأوطان فيها وتنهض كذلك. مركز الشيخ محمد بن خالد ينظم فعالية لتعزيز استدامة البيئة ورفع الوعي المجتمعي. نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بالتعاون مع مكتبة زايد المركزية في العين فعالية بيئية شاملة بمناسبة يوم البيئة العالمي، تنفيذا لتوجيهات الشيخ الدكتور هشام بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى مختلف فئات المجتمع. قدم برنامج شمة بنت محمد للتثقيف البيئي مجموعة متنوعة من الورش التي ركزت على أهمية فرز النفايات كأحد الحلول الفعالة للحد من التلوث البيئي، إلى جانب توعية المشاركين بآليات إعادة التدوير ودورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة البيئية. تضمنت الفعالية أيضا أنشطة ومسابقات تعليمية صممت بأسلوب مبتكر يجمع بين الترفيه والمعرفة، ما أسهم في تعزيز تفاعل الحضور خاصة من فئة الأطفال واليافعين، وغرس السلوكيات البيئية الإيجابية لديهم بطريقة مبسطة وجاذبة. ومن أبرز محطات الفعالية ورشة صمم صورتك في الطبيعة، التي أتاحت للمشاركين فرصة التعبير عن رؤيتهم الشخصية لعلاقاتهم بالبيئة من خلال أعمال فنية وإبداعية جمعت بين الحس الجمالي والرسائل التوعوية، وأسهمت في تعزيز إدراكهم لأهمية الحفاظ على الطبيعة والتوازن البيئي. نذكركم مستمعينا قبل ختام حلقتنا بأرقام التواصل، لأنكم حتى من بعد انتهاء الحلقة تقدرون ترسلونا رسائلكم النصية على 3544، مضمون الرسالة الموضوع بإيجاز والاسم ورقم الهاتف من بعد إذنكم حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله في وقت آخر. وكذلك فيما يخص الرسائل أو عفوا البريد الإلكتروني على استوديو 1 بالرقم studio1@admn.ae، نفس الشيء الموضوع بإيجاز من بعد إذنكم مع الاسم مع رقم الهاتف، ويتم التواصل معكم بإذن الله في وقت آخر. أما ما يخص المكالمات الهاتفية فهي محصورة في وقت البرنامج على 600551222، 600551222. وصلنا معكم مستمعين لختام حلقتنا لليوم، كل الشكر لكم على متابعتكم وتواصلكم ورسائلكم الطيبة الهادفة الجميلة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد من 10 لـ11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات، حفظها ربي دائما وأبدا، عبر أثير أبوظبي FM. تحيات أحمد العبيدلي، جاسم محمد علي سبت، نلقاكم على خير في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
3: من بوظبي أف أم
4: لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة.

قضيته بالهنايا وعفت الزاد مع لذة شريبي وقتي ما قضيته بالهنايا وعفت الزاد مع لذة شريبي جريح وفي الحشة جروحي دمايا ونار في الحشة.

عسى ما تدري ايش بلايا يقول وين انت وش بك ما تجيبني تسال الناس ما تدري ايش بلايا.

وانا مشدوه من سيد المهايا ودعته لي دعا حالي صويبي وانا مشدوه من سيد المهايا ودعته لي دعا حالي صويبي يحن القلب حنعت المطايا عليه وتدر في دموعي صبيبي يحن القلب حنعت

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: come in, come on.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
2: من ذاكرة الزمن،
3: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
2: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

أمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره،
6: ضمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد،
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير.
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
12: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
13: أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الكلمة استكثرك وقتي علي وهداك، عاد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوى بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: من عبق الماضي إلى واروع الأغاني.

0: ام خلها دوم في البال.
1: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الاقتصادي. قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرض غرامة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة بلغت قيمتها 1,820,000 درهم بعد إخفاق الفرع في إصدار شهادة المديونية خلال المهلة المحددة البالغة 7 أيام، بما يعد مخالفة للأنظمة والمعايير المتعلقة بسلوك السوق وحماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي. أعلنت أدنوك اليوم عن إطلاق منصة دولية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في سوق أبوظبي العالمي، تجمع بين العمليات التسويقية لشركتي أدنوك للغاز وإكس آر جي. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مرونة العمليات وخيارات الشحن ودعم نمو محفظة أعمال أدنوك في مجال الغاز الطبيعي المسال. توقعت الاتحاد للطيران أن تنقل أكثر من 5 ملايين مسافر خلال الموسم نتيجة للنمو الكبير في الطلب على السفر خلال الصيف الحالي إلى شبكة وجهاتها العالمية التي تضم 117 وجهة. استقرت أسعار الذهب اليوم بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين بعد أن أدى تقرير الوظائف الأمريكية الذي صدر الأسبوع الماضي إلى تراجع طفيف في التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4,175 دولار للأونصة. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
2: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليذكرتك بين جلاس، وانقالوا انت إماراتي.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: جزع محمد من حماقة سارة وتصلب لسانه عن الرد في ظل هذا الجو المكهرب. لم يجرؤ على مجادلة صاحبه فالتزم الصمت. ريثما تهدأ أعصاب سارة من متوترة ليبدأ معه الحديث في هدوء. هذا الاقتباس من رواية الاعتراف التي أبدعها الكاتب الإماراتي الدكتور علي أبو الريش. الدكتور علي أبو الريش من أوائل كتاب الرواية في الإمارات، ترأس القسم الثقافي بجريدة الاتحاد، وكان كذلك مديراً لمشروع قلم بهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. فاز أبو الريش بجائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب عن فئة الرواية لعام 2008. لا يمكن التطرق إلى الدكتور علي أبو الريش دون أن نشير إلى نصه الروائي الأول، الاعتراف، الرواية التي صدرت بداية عقد الثمانينيات. رواية الاعتراف دخلت ضمن قائمة أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين، والتي أعلن عنها اتحاد الكتاب العرب عام 2000 في لقاء نشر.

0: يمتلئ بالحب وتتوارى رغبة الثأر بعيدا في قلبه أو تكاد. في المقابل نتعرف في الرواية على صديقه الملازم له محمد، والذي يخفي حبا عفيفا لشقيقة صارم ريحانة، ويعاني في الوقت نفسه من والده القاسي سمحان. سمحان يخفي طوال السنين سرا دفينا يبوح به لحظة احتضاره، إذ يعترف بأنه تسبب في مقتل سهيل، ما يجعل صديقي العمر صارم ومحمد أمام لحظة فارقة وأزمة غير متوقعة. قد تبدو الرواية يسيرة ما لو تكلمنا عنها بإيجاز، ولكن قراءتها كاملة تجعلنا نحيا صراعات النفس البشرية التي تتجلى في وجدان صارم ومواقفه وحداثة سنه في أحداث الرواية، وما يخفيه من مشاعر متضاربة في دوامة متداخلة من الأحداث. دمج المؤلف علي أبو الريش بين الموروث الحكائي الشعبي وبين تقنيات الرواية الحديثة، مما أعطى النص نكهة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
1: أقلام إماراتية. إعداد وتقديم هيثم حمدان. إخراج وليد سراب.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طولي بعمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول جابر ماتيه في كتابه في عالم الأشباح الجائعة: لا يتعين على الطفل أن ينشأ في عزلة جسدية ليعاني من الحرمان. العزلة العاطفية كفيلة بأن تحدث التأثير نفسه، وكذلك الضغط النفسي الواقع على الأم. يؤثر الضغط النفسي الواقع على الأمهات الحوامل بالسلب على النشاط الدوباميني في دماغ الجنين، ويمكن لهذا التأثير أن يستمر فترة طويلة بعد الولادة. من هنا نعرف مدى أهمية الالتفات إلى الجوانب العاطفية ونتعامل معها بأنها أساسية وصحية وليس فقط رفاهية، وبأن ما تتأثر فيه المرأة الحامل يؤثر كذلك على الجنين.
0: حياة الأسرة.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث تنطلق فعاليات ومسابقات الدورة 20 لمهرجان الظفرة ضمن موسم مزينات الإبل في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 27 من أكتوبر 2026 حتى 13 من يناير 2027 مع رصد جوائز بقيمة إجمالية تتجاوز 97 مليون درهم. أعلنت حكومة أبوظبي عن إطلاق منصة مايكروسوفت 365 في القطاع الحكومي في أبوظبي بما يزود عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أدواتهم اليومية في وقت تمضي فيه الإمارة نحو تحقيق طموحها بأن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء

0: الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027. أصدرت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي اليوم مواعيد الدورة الثانية من بينالي أبوظبي للفن، حيث تنطلق فعاليات البينالي في مدينة العين يوم 23 من أكتوبر 2026، على أن يفتتح رسميا في أبوظبي يوم 15 من نوفمبر 2026، ليحول المساحات العامة في المدينتين إلى منصات نابضة بالإبداع والحوار المجتمعي. الخبر الأخير، أعلنت شركة إي جي الإماراتية عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة أكبر الاستثمارية في جمهورية كوريا الشقيقة لدراسة إنشاء منطقة صناعية متخصصة بالصناعات الكورية في إمارة أبوظبي، حيث من المتوقع أن تضم المنطقة الصناعية أكثر من 25 مصنعاً في مرحلتها الأولى باستثمارات تتجاوز مليار دولار أمريكي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه:

وباقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا، لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا، وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف طائرات إسرائيلية استهدف شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد طفل برصاص القوات الإسرائيلية وأصيب آخرون بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة حسب ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءين منفصلين مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة التي تنعقد غدا وبعد غد. وأكد مسؤول أمريكي أن مباحثات ترامب مع زيلنسكي ستركز على سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما يتناول لقاؤه مع الشرع ملفات إقليمية في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن القتال لا يزال

مستمرا للسيطرة على بلدة كوستيكا نتنفيكا الاستراتيجية. وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق سيطرتها على الموقع الاستراتيجي الواقع على الطريق المؤدي إلى مراكز مهمة في منطقة دونيتسك. سجلت ولاية نيو جيرسي الأمريكية 19 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر الشديدة. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية بأن التحذيرات من الحرارة الخطيرة شملت نحو 160 مليون شخص في أنحاء البلاد. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 3342 قتيلا، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية تقليص عمليات البحث مع تراجع فرص العثور على ناجين. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هون.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيسي جزر القمر وملاوي بذكرى استقلال بلديهما. تحت رعاية رئيس الدولة، مهرجان الظفرة في دورته العشرين ينطلق في 27 من أكتوبر. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي. هذا وقد بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة البروفيسور آرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية مالاوي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة البروفيسور آرثر بيتر موثاريكا. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تنطلق فعاليات ومسابقات الدورة العشرين لمهرجان الظفرة ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، ليشمل 5 محطات تقام خلال الفترة من 27 من أكتوبر 2026 وحتى 13 من يناير 2027، وتقدم جوائز بقيمة إجمالية تتجاوز 97 مليون درهم لمزينات الإبل والمسابقات التراثية المتنوعة، وذلك بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث. أصدر صاحب السمو الشيخ

0: دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية، ونص المرسوم على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية ويصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلوة دبي للألعاب الإلكترونية التي نظمها مجلس دبي للإعلام بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذا القطاع الواعد في دبي. والتقى سموه خلالها ممثلي 80 من أهم الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع، إلى جانب نخبة من المطورين والناشرين والمستثمرين ورواد الصناعة. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
1: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف طائرات إسرائيلية استهدف شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد طفل برصاص القوات الإسرائيلية وأصيب آخرون بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة حسب ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءين منفصلين مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة التي تنعقد غدا وبعد غد. وأكد مسؤول أمريكي أن مباحثات ترامب مع زيلنسكي ستركز على سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما يتناول لقاؤه مع الشرع ملفات إقليمية في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن القتال لا يزال مستمرا للسيطرة على بلدة كوستيكا نتنفيكا الاستراتيجية، وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق سيطرتها على الموقع الاستراتيجي الواقع على الطريق المؤدي إلى مراكز مهمة في منطقة دونيتسك. سجلت ولاية نيو جيرسي الأمريكية 19 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر الشديدة، وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية بأن التحذيرات من الحرارة الخطيرة شملت نحو 160 مليون شخص في أنحاء البلاد. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 3342 قتيلا، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية تقليص عمليات البحث مع تراجع فرص العثور على ناجين.
0: أهلا بكم من جديد. انطلقت أمس تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن 2026 تحت شعار فخورين بالإمارات، وذلك في أكثر من 50 مقرا موزعة على المدارس الخاصة ومدارس الشراكات والمراكز الثقافية والشبابية في مختلف أمارات الدولة. أعلنت حكومة أبوظبي عن إطلاق منصة مايكروسوفت 365 كوبايلوت في القطاع الحكومي في أبوظبي، بما يزود عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أدواتهم اليومية، في وقت تمضي فيه الإمارة نحو تحقيق طموحها بأن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: من خلال برنامج الموظف الرائد أتاحت حكومة أبوظبي منصة كوبايلوت ل 26 ألف موظف حكومي في 27 جهة حكومية، إضافة إلى 9000 ترخيص قائم للمنصة، ليصل الإجمالي إلى 35 ألف ترخيص. وتعتمد المبادرة بوصفها منصة إنتاجية الذكاء الاصطناعي لحكومة أبوظبي من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات اليومية وتقديم الخدمات العامة. ويشمل هذا الإطلاق برامج تدريبية واعتمادات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تمكين الموظفين من استخدام هذه الأدوات بمسؤولية وأمان وبأعلى درجات الفاعلية.
0: وصلنا معكم مستمعين الكرام.

0: إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيسي جزر القمر وملاوي بذكرى استقلال بلديهما. تحت رعاية رئيس الدولة، مهرجان الظفر في دورته 20 ينطلق في 27 من أكتوبر. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
12: بوظبي FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. تنطلق فعاليات ومسابقات الدورة 20 لمهرجان الظفرة ضمن موسم مزينات الإبل في إمارة أبوظبي ليشمل 5 محطات تقام من 27 من أكتوبر وحتى 13 من يناير 2027. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلوة دبي للألعاب الإلكترونية التي نظمها مجلس دبي للإعلام بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذا القطاع الواعد في دبي. أعلنت حكومة أبوظبي إطلاق منصة مايكروسوفت 365 كوبايلوت

في القطاع الحكومي في أبو ظبي، بما يزود عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أدواتهم اليومية، في وقت تمضي فيه الإمارة نحو تحقيق طموحها بأن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول 2027. أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم فعاليات المعسكرات الطلابية الصيفية للعام الدراسي 2025-2026، وتستمر حتى 23 من أغسطس المقبل، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في توفير تجارب تعليمية وتدريبية متكاملة للطلبة تسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر لا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء، لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
13: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
14: جزع محمد من حماقة صار، وتصلب لسانه عن الرد في ظل هذا الجو المكهرب. لم يجرؤ على مجادلة صاحبه فالتزم الصمت. ريثما تهدأ أعصاب صارم المتوترة ليبدأ معه الحديث في هدوء. هذا الاقتباس من رواية الاعتراف التي أبدعها الكاتب الإماراتي الدكتور علي أبو الريش. الدكتور علي أبو الريش من أوائل كتاب الرواية في الإمارات، ترأس القسم الثقافي بجريدة الاتحاد، وكان كذلك مديراً لمشروع قلم بهيئة أبوظبي للثقافة والتراث. فاز أبو الريش بجائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب عن فئة الرواية لعام 2008. لا يمكن التطرق إلى الدكتور علي أبو الريش دون أن نشير إلى نصه الرواية.

0: وإي الأول الاعتراف، الرواية التي صدرت بداية عقد الثمانينيات. رواية الاعتراف دخلت ضمن قائمة أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين، والتي أعلن عنها اتحاد الكتاب العرب عام 2000 في لقاء نشرته صحيفة الخليج في يونيو عام 2021. يقول الأديب علي أبو الريش عن رواية الاعتراف: ذلك النص هو البداية التي لولاها لما استطعت أن أكتب أي عمل آخر، فهو المرآة التي نظرت فيها واكتشفت نفسي من خلالها. رواية الاعتراف تحكي عن صارم، الشاب الفتي الذي يفجع بمقتل والده سهيل في بستانهم. تبدو الأحداث وكأنما هي رحلة للثأر بادئ الأمر، ولكن يبدو بأن قلب صارم يمتلئ بالحب، وتتوارى رغبة الثأر بعيدا في قلبه أو تكاد. في المقابل نتعرف في الرواية على صديقه الملازم له محمد، والذي يخفي حبا عفيفا لشقيقة صارم ريحانة، ويعاني في الوقت نفسه من والده القاسي سمحان. سمحان يخفي طوال السنين سرا دفينا يبوح به لحظة احتضاره، إذ يعترف بأنه تسبب في مقتل سهيل، ما يجعل صديقي العمر صارم ومحمد أمام لحظة فارقة وأزمة غير متوقعة. قد تبدو الرواية يسيرة ما لو تكلمنا عنها بإيجاز، ولكن قراءتها كاملة تجعلنا نحيا صراعات النفس البشرية التي تتجلى في وجدان صارم ومواقفه وحداثة سنه في أحداث الرواية، وما يخفيه من مشاعر متضاربة في دوامة متداخلة من الأحداث. دمج المؤلف علي أبو الريش بين الموروث الحكائي الشعبي وبين تقنيات الرواية الحديثة، مما أعطى النص نكهة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
1: أقلام إماراتية. إعداد وتقديم هيثم حمدان. إخراج وليد سراب.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف طائرات إسرائيلية استهدف شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد طفل برصاص القوات الإسرائيلية وأصيب آخرون بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة حسب ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءين منفصلين مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة التي تنعقد غدا وبعد غد. وأكد مسؤول أمريكي أن مباحثات ترامب مع زيلنسكي ستركز على سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما يتناول لقاؤه مع الشرع ملفات إقليمية في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن القتال لا يزال مستمرا للسيطرة على بلدة كوستيكا نتنفيكا الاستراتيجية، وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق سيطرتها على الموقع الاستراتيجي الواقع على الطريق المؤدي إلى مراكز مهمة في منطقة دونيتسك. سجلت ولاية نيو جيرسي الأمريكية 19 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر الشديدة، وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية بأن التحذيرات من الحرارة الخطيرة شملت نحو 160 مليون شخص في أنحاء البلاد. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 3342 قتيلا، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية تقليص عمليات البحث مع تراجع فرص العثور على ناجين. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الاقتصادي. قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرض غرامة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة بلغت قيمتها 1,820,000 درهم بعد إخفاق الفرع في إصدار شهادة المديونية خلال المهلة المحددة البالغة 7 أيام، بما يعد مخالفة للأنظمة والمعايير المتعلقة بسلوك السوق وحماية المستهلك الصادر عن المصرف المركزي. أعلنت أدنوك اليوم عن إطلاق منصة دولية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في سوق أبوظبي العالمي، تجمع بين العمليات التسويقية لشركتي أدنوك للغاز وإكس آر جي. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مرونة العمليات وخيارات الشحن ودعم نمو محفظة أعمال أدنوك في مجال الغاز الطبيعي المسال. توقعت الاتحاد للطيران أن تنقل أكثر من 5 ملايين مسافر خلال الموسم نتيجة للنمو الكبير في الطلب على السفر خلال الصيف الحالي إلى شبكة وجهاتها العالمية التي تضم 117 وجهة. استقرت أسعار الذهب اليوم بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين بعد أن أدى تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر الأسبوع الماضي إلى تراجع طفيف في التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4175 دولار

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادة زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوى بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنى، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام
2: الوطنية ومفاتيحها الرئيسية ويذهب للتعامل مع الأحزاب والتنظيمات ما دون الدولة وكذا، يعني طبيعة بين قوسين لصوصية. وهذا الكلام بالمناسبة كانوا يسمعونه حتى من دبلوماسيين، أنه لماذا لا تدخلون البيوت من أبوابها؟ ليش التعامل مع حزب الله؟ لماذا لا يكون التعامل مع لبنان؟ ليش التعامل مع الحوثي؟ لماذا لا يكون التعامل مع الجمهورية اليمنية؟ يعني نحن مع نظام تعود أن يدخل البيوت من شبابيكها، هذا أول شيء. ثانيا، مع نظام لا يقر بالقيم والأعراف الدولية وبتعامل وفق قانون هو يرتضيه ويفترضه ويريد أن يعني يمشي العالم على أساسه، ومن ضمنها يعني محاولاته لخلق علاقات مشتبهة مع العالم، العسكري فيها متداخل مع السياسي والسياسي متداخل مع الاقتصادي. يعني في بيصير بين إيران ودولة جارة خلاف حول

0: هذه الطريقة. ما ممكن دكتور سهيل نصل إلى حالة من التنمية المستدامة في المنطقة؟ لا يمكن ولا في أي دولة من المنطقة نعيش اقتصاد طبيعي ونمو طبيعي وتطور طبيعي كما يفترض أن نكون وكما نستحق في هذه المنطقة
1: بوجود هذا
0: من
1: النظام،
0: دون اجتثاث ظاهرة الميليشيات أولا، من دون رفع التهديد الصاروخي والمسيرات اللي موجودة في المنطقة، ومن دون تغيير سلوك النظام الإيراني.
1: أحدهم أحد المحللين كان يقول دكتور يعني بناء على تصريحات النظام الإيراني كان يقول أن عصر الصبر الاستراتيجي قد ولى بمقتل المرشد الخامنئي.
0: نعم.
1: اليوم المنطقة إذا لم يكن لديها موقف واضح بعيد عن المواقف الرمادية والمواقف من تحت الطاولة، على المنطقة أن يكون لها موقف جريء واضح، وإلا المنطقة سوف تكون مقبلة على شيء مرعب، لأن من كان يحكم العقل هذه الميليشيات، يعني نحن من 79 شاهدنا ميليشيات مخدرات تدخل، هذه مرحلة العقل،
0: هذه مرحلة العقل نستعد لمرحلة
1: القادم، هو أسوأ بكثير إذا لم يكن لدينا موقف موحد وموقف صارم من التماديات. نحن لسنا ضد، هم مشكلتهم داخلية، لكن على أن لا تصل شروركم لنا.
0: يعني هي هذه البروباغندا دكتور سهيل اعتدنا عليها من الجانب الإيراني، يعني تضخيم ثم تقديم، تضخيم وكذب وكذا، ثم يعني جعل وكأنه الهزائم خسائر والخسائر انتصارات كبيرة وكذا، هذا اعتدنا عليه. لكن واقع الحال الذي نراه اليوم أن إيران ضعفت كثيرا، هم يستشعرون الضعف إلى درجة أنهم قمة طموحهم هو أن يتجاوزوا خطر الزوال. الآن قمة ما تسعى إليه القيادة في إيران هي تجاوز مرحلة الخطر، مرحلة بقاء النظام. نحن نتكلم عن نظام كان يتفاخر قبل 10 سنوات بأنه يسيطر على 4 دول عربية وتمتد إمبراطوريته من آسيا الوسطى إلى البحر الأبيض المتوسط. نفس هذا النظام اللي انتقل من المرتبة 21 في الاقتصاد العالمي ليصبح في المرتبة 58-59
1: بعد الحرب العالمي،
0: ليس فقط بسبب الحرب، بسبب كل توسعه وهجمته غير المبررة على العالم العربي وصرفه على الميليشيات طوال العقدين الماضيين. ب2011 579 مليار دولار اقتصاد إيران، واليوم أقل من 180 مليار دولار. إيران خسرت نفسها، مش بس خسرت اقتصادها، خسرت قدراتها العسكرية، خسرت أبنائها، خسرت أموال شعبها، خسرت 20-30 سنة من التنمية بسبب مشروع وهمي قادها إليه قاسم سليماني في المنطقة، وأشعرها بأنه ممكن يكون هو رستم هذا الزمان اللي يمد إمبراطورية إلى البحر الأبيض المتوسط وإلى خليج عدن جنوبا. هذه الإمبراطورية سقطت ويعني قلاعها تساقطت واحدة تلو الأخرى كما الدومينوز. يعني التضحيات اللي قدموها الإيرانيين أو الخسائر اللي قدموها لكي يسندوا نظام بشار الأسد في سوريا على مدار 11 عاما سقطت في 11 يوم. يعني جهد بذلوه 11 سنة سقط في 11 يوم
1: عندما توفرت الإرادة الدولية،
0: الأسس مش موجودة. يعني النفوذ متى يصبح راسخا وثابتا ويصبح صعب اجتثاثه؟ لما الناس تؤمن به، لما أنت بتتوسع في بلد معين وبتقدم هذا
1: حضن الشعبية.
0: نعم بالضبط، بتقدم لهم نموذج للقيادة ونموذج للتنمية ونموذج للاقتصاد ونموذج للرفاه، وساعتها الناس بتتمسك في النفوذ. لكن لما يكون النفوذ هذا قسري وقهري وقائم على الاستقواء وقائم على كذا، سرعان ما يتساقط بمجرد كما تفضلت تغيير الإرادة الدولية.
1: سن تزو الذي كتب فن الحرب يقول في الحرب إذا مررت بمنطقة هادئة جدا سالكة جدا فأنت تمضي في الفخ، أنت الآن في الفخ.
0: صحيح.
1: الأمريكيون صابرون، كوشنر موجود في الدوحة، ويتكوف موجود في الدوحة، شخصيتان مهمتان أمريكيتان ولم نرى نظراء لهم يقابلوهم من الجانب الإيراني. دكتور بنفس الوقت يعني المسألة برمتها تبدو عصية على التصديق لمن يشاهدها من المشهد من الخارج. ماذا ينوي الأمريكيون حقيقة برأيك؟ نحن لا ندخل في النوايا، ولكن كيف تفسر هذا السلوك؟ مستشاران كبيران في الدوحة لم نرى نظراء لهم يأتوهم من الجانب الإيراني، تعرض مرة أخرى لناقلة في الخليج العربي.

0: مؤونة الخروج تعرضوا لها الإيراني، الأمريكان حتى لم يعلقوا.
1: أولا من الذي هو تحت الضغط؟ إذا بدك تفهم يعني كيف يجري أمر سياسي معين لازم نفرق بين السلوك الانفعالي والسلوك المنظم. اللي تحت الضغط بتكون استجاباته دائما ردود فعل وانفعالات، أما الذي يمارس الضغط فهو يقرر أن يضغط من هذا الاتجاه أم من ذلك، يأتي من هذا الباب أم من ذلك. المتحكم بقواعد اللعبة دكتور سهيل، الذي يمسك بالخيوط هو الجانب الأمريكي باختصار، هو يتحكم باللعبة. أمريكا ليست هي اللي يعني عالقة لا تستطيع تسليم الرواتب، أو ليست هي اللي تحت ضغط الضربات العسكرية متوجسة ليل نهار تنظر إلى السماء، قادتها ما بيناموا وهم خايفين مرعوبين من الضربات المفاجئة. اللي تحت الضغط هو الجانب الإيراني، وبالتالي الأمريكان بيختاروا المنطقة التي يريدون أن يضغطوا منها. الفعل لأمريكا ورد الفعل لإيران هذا واقع الحال. فاليوم الرئيس الأمريكي بيرجح بين خيارات تنتهي كلها إلى نهاية واحدة. النهاية يجب أن يتغير سلوك هذا النظام أو يتغير النظام، إما تغيير النظام أو تغيير سلوكه. الآن يضغط بطرق مختلفة، سياسية، اقتصادية، عسكرية، دبلوماسية، يعطي جزرة هنا، يعطي عصا هناك، يعطي تهديد هنا، يعطي كذا. مجمل العملية هو الذي يجب أن نراه، مجمل العملية التي تجري الهدف منها فرض التغيير على إيران، في إيران وعلى إيران. فرض التغيير في إيران وعلى إيران، يجب أن يجري تغيير في البنية الداخلية للنظام ويجري معها تغير في سلوك النظام. هلأ قد لا ينجح الرئيس الأمريكي 100% في تحقيق أهدافه، لكن يعني قد يحقق 70% 80%. نحن في المنطقة تعودنا على أنه لا يوجد حلول مثالية وكاملة، لكن واقع الحال الذي لا لبس فيه أن إيران اليوم أضعف بكثير من إيران قبل سنتين أو ثلاثة، وأنه إيران اليوم يعني في وضع أصبح بقاء النظام بالنسبة لها يعد مكسبا، في حين كانت تتبجح بأنها تتمدد في 4 عواصم عربية. هذه وقائع موجودة على الأرض. الآن الكل يتمنى أن يرى إيران آمنة مستقرة، يعني ترفل بالرفاه والرخاء والتنمية والاقتصاد والحياة الكريمة، وأن هذا ينطبق علينا وعليهم، ولكن لا أحد يريد
0: وين أنت أن تربح وأنا أربح.
1: بالضبط، هي مسألة يعني لعبة رابح رابح. نتمنى أن إيران تأتي إلى لعبة اقتصادية يتبادل فيها الناس الاستثمارات والتنمية ورؤوس الأموال والخبرات، وبدل أن يتبادلوا المسيرات والصواريخ يتبادلوا الخبرات الفنية والهندسية والتكنولوجية في مجالات مختلفة. هذا هو واقع الحال، وأعتقد أنه يعني ما مضى يعني كان قاسيا، وبإذن الله لن يكون ما هو قادم كما مضى. نحن نتجه بالمنطقة شيئا فشيئا إلى عصر جديد، هذا العصر الجديد ملامحه بدأت تظهر، لكن في مجمله يقول لنا بأنه علاقاتنا في المنطقة ستقوم على قاعدة التنافس الاقتصادي وليس العسكري.
2: وكما يقولون هي كانت حرب تحريك وليست صحيح. حرب تحرير، يعني نعم. إذا أردنا أن نسجعها يعني هم لم يريدوا تغيير النظام، أرادوا صحيح. أن يقلموا أظافر هذا النظام. هناك نقطة مهمة جدا يعني شاهدتك وسمعتك تتكلم عنها دكتور، هي صناعة العدو. يعني نعم لم ينجح هذا النظام في كثير من الأمور، لكنه وصل السردية في الناحية الإعلامية. بإمكاننا القول أنه مع كل هذه الفوضى التي صنعها في داخل إيران في خارج إيران، إلا أنه نجح جزئيا في المسألة الإعلامية. صناعة العدو أنت سميتها هندسة العدو.
1: نعم. أولا دعني أوضح مسألة، بأنه لما منقول عن نجاحات إيران سواء كان في السردية ونشر روايتها في المنطقة العربية، أو يعني فيما يتعلق ب يعني هذه الاختراقات اللي حصلت في العالم، ليس أي منها سببه قوة في الجانب الإيراني. يعني فلنكن على ثقة بأنه سردية إيران إنما يعني استطاعت إنها تحقق لها مستمعين لأنه الأزمة والمشكلة موجودة عندنا على الجانب الآخر. الإنسان العربي ينظر إلى إيران اليوم ليس حبا بإيران، إنما انزعاجا مما يراه من الانقسام العربي وعدم وجود تضامن عربي وعدم وجود إرادة عربية مشتركة تجاه التحديات. الإنسان العربي يريد أن يرى هذه الدول العربية متضامنة متكاتفة واقفة إلى جانب بعضها البعض، ويعني تقوم بما يجب القيام به من مسؤوليات تجاه أمن واستقرار هذه الدول.

0: المنطقة. فنتيجة وجود هذه الحالة من الضعف والانقسام اللي لا زالت للأسف مسيطرة في عالمنا العربي، استغلوا الإيرانيين هذا المدخل وبدأوا يدخلوا إلى قلوب وأفئدة الناس. لكن هل لديهم بديل أفضل؟ يعني لو جينا وقلنا طيب العالم العربي منقسم، يا يعني أنتوا اللي جايين للمنطقة هل عندكم رواية وحدوية أو سردية وحدوية للمنطقة؟ أنتوا اللي مزقتوا الناس وفرقتوهم طائفيا وخليتوهم يقتتلوا على الهوية الطائفية في كل مكان حلت فيه إيران، اقتتلوا الناس على أساس طائفي وإثني وعرقي، معناته مش رواية وحدوية. ثم هل أنتم في الداخل الإيراني على قلب رجل واحد أساسا؟ هل أنتم متفقين مع بعضكم البعض؟ يعني إيران دولة واحدة فيها ثلاث نزعات انفصالية عدا عن الصراع داخل النظام وبقاء النظام، وفيها صراعات دموية ليل نهار تجري على حكم البلاد. إذا معناها ما عندك النموذج اللي أفضل من الحالة العربية
1: نعلم هذا حتى تقول يعني هناك سردية النصر،
0: يعني بيتك من زجاج
1: وتقذف الناس
0: وتلقي
1: بالحجارة.
0: على الناس
1: لكن سردية النصر يعني ما نزال نشاهد يعني
0: لا أي نصر يا دكتور؟
1: أنا معاك يعني دكتور أنا أوافقك تماما، ولكن نعم أود أن أشرح لك النقطة.
0: نعم
1: يعني نسمع هؤلاء الذين يتحدثوا عن نصر، تشرح لهم يا جماعة أي عن أي نصر نحن نتحدث الآن؟ يقول لك إيران ما تزال موجودة، هم يريدوا أن من الولايات المتحدة أن تخفيها من الخارطة.
0: يا دكتور
1: مثلاً
0: الناس في عالمنا العربي بس بتكره إسرائيل.
1: بالضبط،
0: ولأنها بتكره إسرائيل،
1: لأن إسرائيل طرف،
0: فأي طرف يعني حتى لو كان الشيطان في مواجهة إسرائيل راح يقول لك أنه هذا الحق معه، هذا هو واقع الحال يعني. لكن هل الناس مقتنعة بهذا أنه إيران انتصرت؟ لم تنتصر إيران. هل السردية الإيرانية متماسكة؟ ليست متماسكة. هل الإيرانيين قدموا نموذج سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي؟ وأنا لما بدي دولة تعمل عندي نفوذ، هذه الدولة على الأقل بدي يكون عندها حب الدواء أثق بها، يكون في بتنتج منتج يعني يعتبر بالنسبة لي موضع ثقة. الدولة اللي أنت بدك يعني تجعل من نفوذها مقبولا بدها تقدم لك نموذج اقتصادي، نموذج تربوي، نموذج تكنولوجي، نموذج تعليمي، نموذج في الطب، نموذج في الهندسة. الحياة مش كلها مسيرات وصواريخ.
1: لا لا، حتى على مسيرات وصواريخ. حرب 91 حرب التي تمت ضد العراق، العراق مثلا أسقط من مجمل من الولايات المتحدة والحلفاء أكثر من 140 طائرة بأجنحة ثابتة.
0: صحيح،
1: هذا ناهيك عن الهليكوبترات.
0: صحيح،
1: أسر 7000 إلى 8000 جندي، ولم يقل أحد حينها أن العراق انتصر.
0: صحيح،
1: اليوم إيران أسقطت مسيرة.
0: نعم، وتتحول إلى قصة كبيرة.
1: نعم،
0: لأنه هو كما قلنا الناس مستاء لأسباب أخرى، لكن واقع الحال بأنه هذا النموذج كان بائسا ضعيفا مفتتا لعضد ويعني لتكاتف هذه الأمة، وأضعف المنطقة بشكل عام، ليس فقط إيران بل أضعف المنطقة كلها. أضاع علينا فرص للتنمية هائلة في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان، وأثر على اقتصادات الدول العربية الرائدة اللي دائما تحتاج إلى بيئة مستقرة من حولها حتى تتواصل نجاحاتها ونموها. ويعني أوقع في قلب المواطن الإنسان الإيراني العادي حسرة أن يرى نفسه مثل بقية الناس ينعم بالأمن والرخاء والرفاه وبما لديه لدى دولته من ثروات. البلد اللي يعني يرفل بنعم لا تعد ولا تحصى من الثروات، ومع ذلك الناس يعانون في أشد حالات البؤس، ليس نموذجا يقتدى. وحتى في حربهم كما تفضل الدكتور لم يكونوا نموذجا يقتدى، لا في الصمود ولا في المواجهة ولا حتى
1: لم
0: في
1: يقدموا
0: إدارة الحرب بشكل عقلاني،
1: عدا عن الهجوم عن الجيران على دول الخليج. نعم، وعلى تركيا وعلى أذربيجان وعلى المملكة الأردنية الهاشمية. يعني هي سقطة هذه حقيقة.
0: طبعًا
1: أنت
0: طبعًا
1: لم تقاتل
0: طبعًا
1: من يقصفوك، أنت قاتلت جيرانك الذين قد يكونوا في المستقبل سندا لك. لكن ما الملفات التي تتوقع دكتور أن يتم البداية بها؟ لأن يعني ما حدث حتى الآن هو تفاهم حتى يبدأ التفاهم.
0: نعم،
1: يعني هو لا شيء حقيقة، لم يحدث شيء. ما الملفات؟ نعم، لدينا هرمز، النووي، البالستي، الميليشيات، التدخل في شؤون المنطقة.
0: البداية واضح أن العالم كله مركز في موضوع هرمز، البداية يجب أن تكون من هناك، وبالفعل هي بدأت من هناك. أول يعني ما يجب أن تقوم به إيران و رفع الألغام من هرمز، توقف عن المطالبة بأي يعني رسوم للعبور وترك العبور بحرية مطلقة. هذا أول بند. البند الآخر يتعلق بالنووي. واضح أنه الرئيس الأمريكي يعتبر هذا أولوية قصوى بالنسبة له، عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، هذا يعني ضمنيا تسليم المخزون النووي اللي موجود أو تنضيبه أو إيجاد مخرج له، ثم تجميد التخصيب والذهاب نحو وضع كل المنشآت النووية الإيرانية تحت الرقابة الدولية والتفتيش الدولي. حتى الآن هذا الذي يجري عنه يجري الحديث عنه في البنود الـ 14، بعد التوصل إلى هذه البنود الـ 14 سيجري الحديث باعتقادي في ملفات أخرى، الصواريخ، الملفات الإقليمية اللي موجودة، المسيرات، أيضا الميليشيات اللي منتشرة في المنطقة، لكن في البنود الـ 14 لا يوجد ذكر لأي من هذه البنود، الحديث عن النووي، المضيق، العقوبات والتزامات إيران يعني فيما يتعلق بالتفتيش وتسليم برنامجها النووي للإرادة الدولية.
1: لفتتني نقطة تحدثت فيها دكتور، كنت تقول أن المرشد أو القائد كما تقول الأعلى الإيراني مجتبى من الصعب، لو كان موجودا حقيقة، لو لم يصب من الصعب أن يستمر. لماذا كنت تقول من الصعب أن يستمر؟
0: يعني لأسباب كثيرة جدا. أولا أنه فكرة ولاية الفقيه نفسها فيها إشكالية، واثنين أنه لا يمكن له أن يملأ الفراغ اللي ترك والده، الفراغ كبير جدا، تحدث عن 37 عام من حكم شمولي، يعني أصبح فيه علي خامنئي متحكما بكل خيوط اللعبة في الداخل الإيراني، ولكن بعد ما حدث من اختلالات طولية وعرضية في طبيعة النظام الإيراني لم يعد ممكنا السيطرة على نفس الخيوط، معظم القيادات اللي كانت قيادات الربط وحلقات الوصل تم اغتيالها، كثير أجزاء من النظام الإيراني أصبحت متناثرة، لملمتها عملية صعبة، ثم أنه قويت داخل النظام الإيراني مؤسسات وصعدت مؤسسات على حساب مؤسسات أخرى هبطت، يعني مثلا مقر خاتم الأنبياء أصبح أكثر أهمية من المجلس الأعلى للأمن القومي، وأكبر أكثر أهمية من المجلس الأعلى للعلاقات الخارجية والشؤون الاستراتيجية، وأكثر أهمية من مجمع تشخيص مصلحة النظام، صعد بشكل كبير في هرم السلطة، بينما مؤسسات أخرى تراجعت قيمتها أو لم تعد تنعقد، يعني المجلس الأعلى للدفاع ما عاد موجودا نهائيا، لا ينعقد، وكل قياداته اللي اغتيلت لم تستبدل حتى الآن، المجلس الأعلى للعلاقات الخارجية أيضا لم تستبدل قياداته ولم ينعقد حتى الآن، مجمع تشخيص مصلحة النظام فقط رئيسه الذي يتواجد ولكن لا ينعقد، البرلمان لا ينعقد، فقط رئيسه موجود ويعبر عنه لكنه لا ينعقد، هذه المؤسسات كلها أصابها تغيير هيكلي، إعادة بناء هذه المؤسسات تحتاج إلى شخص له نفوذ واسع جدا في كل مكان، والذي له نفوذ عمليا هو الحرس وليس مجتبى، ولذلك سيواجه مشكلة. ثم إنه ما الدليل على وجود مجتبى؟ نبقى نسأل، لأنه دكتور لماذا نقول المنطقة التي كان جرى استهدافها أي إنسان يراها لا يفترض أنه يعني يمكن أن يخرج منها إنسان حي إلا بمعجزة، معجزة كبيرة، فوجود القائد الأعلى هو الذي يحتاج إلى دليل وليس عدم وجوده،
1: ونحن ولا نعرف بانتظار قادم الأيام حتى يتم إثبات هذا يعني لا نتمنى لهم حقيقة إلا أن إلا الخير صحيح وأن يبقوا في حدودهم.
0: نعم
1: بالضبط، وهذا هذا أقصى أمانينا لهم. الدكتور محمد الزغول المحلل السياسي والباحث في مركز الإمارات للسياسات، دائما نسعد بك دكتور.
0: شكرا
1: جزيلا على وقتك، والشكر موصول أيضا لكم مشاهدين الكرام على حسن وكرم المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تحت رعاية رئيس الدولة مهرجان الظفرة ينطلق في 27 من أكتوبر. حمدان بن محمد يشهد خلوة دبي للألعاب الإلكترونية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تنطلق فعاليات ومسابقات الدورة 20 لمهرجان الظفرة ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي من 27 من أكتوبر 2026 وحتى 13 من يناير 2027. سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات.
2: 5 مزاينات مقسومة من بداية الموسم من ميزان سويحان ورزين ومدينة الزايد ثم الظفر الختامي. الظفر الختامي صار فيه بعض التغيير، صار على قسمين، راح تكون الأشواط خاصة للأشواط النقدية وراح تكون أشواط خاصة لأشواط الرموز. اليوم نحن نتكلم عن مهرجان قيمة جوازة أكثر من 97 مليون درهم، تم إضافة 22 شوط في جميع الفئات. يمكن الأشواط اللي راح نتكلم عنها اللي أهم أشواط هي شوط الجمل 10 اللي كل مشارك راح يشارك ب10 طبعا في جميع الفئات سواء كانت المحليات او المجاهيل، وعندنا الوثب بالاضافه الى المهرجانات الاصايل.
0: شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلوة دبي للألعاب الإلكترونية التي نظمها مجلس دبي للإعلام بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذا القطاع الواعد في إمارة دبي. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم:
3: استند نجاح دبي على الدوام إلى قدرتنا على استشراف المستقبل بوضوح وإرادتنا الراسخة في تحويل تلك الرؤية إلى واقع ملموس. وانطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نواصل تمكين المشاريع التي تنطلق من دبي لتقود مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي. سيبنى مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية على الشراكة الراسخة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لأن دبي تؤمن بروح الفريق الواحد وبأن مواصلة النمو تحتاج إلى أفكار مشتركة وتعاون مستمر ومساحة أكبر للابتكار. طموحنا لا يقتصر على استقطاب كبريات الشركات العالمية، بل يمتد إلى تمكين جيل الشركات العالمية المقبل للانطلاق من دبي. فتوحيد الجهود يفتح المجال أمام أفكار أكبر ومشاريع أكثر طموحاً، ويعزز مسيرة دبي في مواصلة ريادتها في الصناعات الإبداعية وقطاعات المستقبل.
0: أعلنت حكومة أبوظبي إطلاق منصة مايكروسوفت 365 كوباي لوت في القطاع الحكومي في أبوظبي، بما يزود عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أدواتهم اليومية، في وقت تمضي فيه الإمارة نحو تحقيق طموحها بأن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم 2027. التفاصيل في تقرير هيثم حمدان.
4: تعتمد المبادرة كوبايلوت بوصفها منصة إنتاجية الذكاء الاصطناعي لحكومة أبوظبي من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات اليومية وتقديم الخدمات العامة. ومن شأن هذا تسريع اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومة أن ينعكس في خدمات أسرع وأكثر استجابة للجميع. وزودت جميع التراخيص بميزة الإقامة المتقدمة للبيانات ADR، بما يضمن أن تتم جميع عمليات معالجة الذكاء الاصطناعي داخل حدود دولة الإمارات في نموذج للذكاء الاصطناعي السيادي يستقطب اهتماماً متزايداً من الحكومات حول العالم. يشمل هذا الإطلاق برامج تدريبية واعتمادات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تمكين الموظفين من استخدام هذه الأدوات بمسؤولية وأمان وبأعلى درجات الفاعلية.
0: في إمارة الشارقة وخلال الملتقى السنوي لمكافحة المخدرات 2026 الذي عقد في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لمكافحة المخدرات، أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة. التفاصيل في حديث العميد أحمد بن ربيعة نائب مدير مديرية الوقاية ومكافحة المخدرات في شرطة الشارقة.
5: قدرنا نغطي الفئات اللي كنا مستهدفينها اللي هي فئتين من شرائح المجتمع، الفئه الاولى اللي هي فئه الشباب وكان المقصد توعيتهم الانواع المستهدفه بالنسبه للمخدرات، وركزنا على الماده 89 وان اليوم القانون يحفظ حق المتعاطي وان لا تقام ضد دعوه جزائيه. الفئه الثانيه واللي هي كانت بالنسبه لنا يمكن الاهم واللي ركزنا عليها اكثر اللي هي فئه اولياء الامور والاسر، اطلعناهم على كل ادوات التعاطي المستهدفه.
0: أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم فعاليات المعسكرات الطلابية الصيفية للعام الأكاديمي 2025-2026 وتستمر حتى 23 من أغسطس المقبل، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في توفير تجارب تعليمية وتدريبية متكاملة للطلبة تسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية. حمد علي والتقرير التالي.
6: تستهدف المعسكرات الطلابية الصيفية لوزارة التربية والتعليم أكثر من 9500 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة عبر أكثر من 16 معسكرا تقام في 9 مواقع على مستوى الدولة بالتعاون مع أكثر من 40 شريكا استراتيجيا، وتقدم المعسكرات برامج تعليمية وثقافية ورياضية وتدريبية تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة وصقل مواهبهم واستثمار الإجازة الصيفية في تجارب تعليمية وتطبيقية.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تحت رعاية رئيس الدولة مهرجان الظفرة ينطلق في 27 من أكتوبر. حمدان بن محمد يشهد خلوة دبي للألعاب الإلكترونية. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
3: أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 اف

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: جزع محمد من حماقة سارة وتصلب لسانه عن الرد في ظل هذا الجو المكهرب. لم يجرؤ على مجادلة صاحبه فالتزم الصمت. ريثما تهدأ أعصاب سارة من متوترة ليبدأ معه الحديث في هدوء. هذا الاقتباس من رواية الاعتراف التي أبدعها الكاتب الإماراتي الدكتور علي أبو الريش. الدكتور علي أبو الريش من أوائل كتاب الرواية في الإمارات، ترأس القسم الثقافي بجريدة الاتحاد، وكان كذلك مديراً لمشروع قلم بهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. فاز أبو الريش بجائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب عن فئة الرواية لعام 2008. لا يمكن التطرق إلى الدكتور علي أبو الريش دون أن نشير إلى نصه الروائي الأول، الاعتراف، الرواية التي صدرت بداية عقد الثمانينيات. رواية الاعتراف دخلت ضمن قائمة أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين، والتي أعلن عنها اتحاد الكتاب العرب عام 2000 في لقاء نشرته صحيفة الخليج في يونيو عام 2021. يقول الأديب علي أبو الريش عن رواية الاعتراف: ذلك النص هو البداية التي لولاها لما استطعت أن أكتب أي عمل آخر، فهو المرآة التي نظرت فيها واكتشفت نفسي من خلالها. رواية الاعتراف تحكي عن صارم، الشاب الفتي الذي يفجع بمقتل والده سهيل في بستانهم. تبدو الأحداث وكأنما هي رحلة للثأر بادئ الأمر، ولكن يبدو بأن قلب صارم يمتلئ بالحب وتتوارى رغبة الثأر بعيدا في قلبه أو تكاد. في المقابل نتعرف في الرواية على صديقه الملازم له محمد، والذي يخفي حبا عفيفا لشقيقة صارم ريحانة، ويعاني في الوقت نفسه من والده القاسي سمحان. سمحان يخفي طوال السنين سرا دفينا يبوح به لحظة احتضاره، إذ يعترف بأنه تسبب في مقتل سهيل، ما يجعل صديقي العمر صارم ومحمد أمام لحظة فارقة وأزمة غير متوقعة. قد تبدو الرواية يسيرة ما لو تكلمنا عنها بإيجاز، ولكن قراءتها كاملة تجعلنا نحيا صراعات النفس البشرية التي تتجلى في وجدان صارم ومواقفه وحداثة سنه في أحداث الرواية، وما يخفيه من مشاعر متضاربة في دوامة متداخلة من الأحداث. دمج المؤلف علي أبو الريش بين الموروث الحكائي الشعبي وبين تقنيات الرواية الحديثة، مما أعطى النص نكهة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
0: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.
2: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
3: أبو ظبي أف أم.
4: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم،

0: قلم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان الأسرة.
1: يقول جابر ماتيه في كتابه في عالم الأشباح الجائعة: لا يتعين على الطفل أن ينشأ في عزلة جسدية ليعاني من الحرمان. العزلة العاطفية كفيلة بأن تحدث التأثير نفسه، وكذلك الضغط النفسي الواقع على الأم. يؤثر الضغط النفسي الواقع على الأمهات الحوامل بالسلب على النشاط الدوباميني في دماغ الجنين، ويمكن لهذا التأثير أن يستمر فترة طويلة بعد الولادة. من هنا نعرف مدى أهمية الالتفات إلى الجوانب العاطفية ونتعامل معها بأنها أساسية وصحية وليس فقط رفاهية، وبأن ما تتأثر فيه المرأة الحامل يؤثر كذلك على الجنين.
0: حياة الأسرة.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

أنا انتميل تغلى من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
2: 3 2 1 كيو.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد،
9: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
10: The UA is ready.
11: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر المكافأة الكبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

قاعدة فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: FM.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عاد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام

0: استخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
2: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
3: أبوظبي FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي أف أم.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

ابو ظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء ابو ظبي اف ام. ابو ظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي

ظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بو.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا عايل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول جابور ماتيه في كتابه: عندما يقول الجسد لا، كلما قل نمو القدرة العاطفية لدى الطفل على التنظيم الذاتي خلال فترة الرضاعة والطفولة، زاد اعتماده بالغاً على العلاقات للحفاظ على التوازن. وكلما زاد الاعتماد، تنام الخوف من ضياع تلك العلاقات أو زوال الأمان فيها. وعليه فإن قابلية التأثر بالضغط الذاتي والفسيولوجي تتناسب طردياً مع درجة الاعتماد العاطفي على الآخرين. لما ما يتعلم الطفل التنظيم الذاتي، يكبر وهو يحس بأن التوازن يكون عن طريق تقديم الآخرين له، وكل ما زاد اعتماده عليهم زاد خوفه من فقدانهم، لأن فقدهم يعني فقدان ذاته المعتمدة عليهم.
0: حياة الأسرة.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي FM.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: قصة النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع. هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 أغسطس عام 2012. يصعب على

0: متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي، صدرت في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث كذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد في مارس عام 2011، وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتباً رياديًا، ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة، لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندة خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال نعيمي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم عن شاهندة، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندة منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه التي تحولت شاهندة تحت وطأة ظروفها، لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندة من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندة التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالاً، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام، لتتحول شاهندة من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات بين دروبها، تبحث شاهندة عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندة رواية تستحق القراءة.
1: أقلام إماراتية. إعداد وتقديم هيثم حمدان. إخراج وليد سراب.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.